الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة حضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون بقية جنه وإنسه، وقال تعالى مخبرا وآمرا:

0: وسلم وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أئمة الهدى والدين ذوي المقام الأعلى القدر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الحسنين وأن سبطين الأحسنين أبي عبد الله أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة وأبا خديجة الكبرى عائشة الرضا وبقية أزواج النبي المصطفى وأن البقية العشرة المبشرين بالجنة البررة بالجنة البررة وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا وتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واللهم ارفع عنا القحط والغلاء الجار والفتن والوباء من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأن محافظتنا هذا جنبر خاصة وأن سائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا اللهم ارفع عنا القحط والبلاء والجور والفتن والوباء من كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن وفي كل مكان بلاد المسلمين على أعدائهم اليهود المعتدين الكافرين الغاشم الظالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم وانصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Lurus ke ansofnya. Lurus ke ansofnya. Lihat kanan kiri. Di depan yang masih ada longgar dimasuk-masuk. Ditutup. Wassalamu sofwan wassalam yang menyambung saf. Wassalamu Allah. Disambung oleh Allah dengan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. صلي فرض الجمعة. صلي فرض الجمعة. إمام لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبير. سبحان الله وبحمده. إني وجهت من الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غذاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر إن وعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أكبر لي ورحمة وجورني ورقان. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل لدك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيدر إلا من تولى وكفر، ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن أمد. الله أكبر. الله أكبر. برحلي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحية والنظر على السلام. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.